أهداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك.